كم وتشنكة تنقم الساكل أنا أنت شنكة ورطوية لو شم إلا أنت مهوية أو إلا إنسانين